للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس انتقلت إلى جانب كازاخستان وتناول جدول أعمال الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون في مختلف المجالات الصناعة بين دول الأعضاء بهدف تعزيز التكامل وتوسيع مجالات الشراكة الصناعية. التقى السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مركز التجارة العالمي World Trade Center في ولايات يوتا الأمريكية جوثان فريدمان. وأفادت وكالة أنباء تاجكية خبر نقلا عن سفارة جمهورية طاجكستان في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة جوثان فريدمان مع وفد من رجال الأعمال من ولايات يوتا إلى طاجكستان خلال فترة من 29 إلى 30 أبريل 2026. كما ناقش الجانبان تنفيذ مشاريع مشترك محددة في طاجكستان، خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والشؤون الاجتماعية والإنسانية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. في 29 ماي التقى نائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجكستان فاروق حمرالزودة بسفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجكستان نيكو شيرمارس المقيم في مدينة أستانا. وأفادت وزارة خارجية جمهورية طاجكستان في تصريح لوكالة أنباء تاجكية خبر بأن الجانبين استعرض خلال لقاء الوضع الراهن وآفاق توسيع التعاون بين جمهورية طاجكستان ومملكة هولندا إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كما تبادل الطرفان وجهات نظر بشأن قضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما التحديات والمخاطر التي يشهدها العالم المعاصر، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة والتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. أفادت وكالة أنباء تاجكية خبر نقلا عن وزارة الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجكستان بأن طاجكستان تعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة. في 29 ماي جرى خلال لقاء وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجكستان دالير جمعة ووزير الموارد المائية في دولة ليبيا حسني محمد عيودان، الذي كان يزور جمهورية طاجكستان لمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع رفع المستوى بشأن عقد دولي للعمل المأمن للتنمية المستدامة. وأعرب وزير الطاقة والموارد المائية عن شكره لوفد الليبي على مشاركته الفعالة في أعمال المؤتمر، مشيدا بالدور الذي قامت به ليبيا في منتدى الإفريقي الذي أُقِدَت على هامش المؤتمر، ومعتبرا مساهمتها فيه ذات أهمية كبيرة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه وحماية البيئة والتكييف مع التغير المناخ والتحقيق تنمية المستدامة، مؤكدين أهمية توسيع الشراكة الثنائية وتبادل الخبرات في هذه المجالات الحيوية. استضاف معهد قضايا المياه والطاقة الكهربائية والبيئية الطبيعية لأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجكستان في إطار المؤتمر الدولي الرابع رفع المستوى بشأن عقد دولي للعمل المأمن للتنمية المستدامة 2018-2028 وبرنامج المياه والطاقة لآسيا الوسطى، حوارا وطنيا بعنوان تقييم مخاطر الجفاف والصمود في مواجهة في آسيا الوسطى. وفاد وكالة أنباء تاجكية خبر نقلا عن معهد بأن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية تمثل في تقييم إدارة مخاطر الجفاف في دول آسيا الوسطى، وهي كازاخستان، قرغيزستان، تاجكستان، تركمانستان وأوزبكستان. وأشار المشاركون إلى أن الجفاف يعد من أبرز المخاطر المناخية المتكررة في آسيا الوسطى. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم. من دوشنبة إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بتاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلسنكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية تاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية تاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية تاجيكستان.

طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد، يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجيكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في تاجيكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لتاجيكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجيكستان كعضو في منظمة دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئية.

يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية، والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورة طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان، وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة، والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لإستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك، بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم، لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقارب من 1,000,000 لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة، وتنظيم اندماج الاجتماعي. قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤثرة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا، تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة، أظهر رئيس الدولة إمام علي الرحمن نفسه كشخص ذوي رؤية وأقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية

والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية

قدم زعيم الأمارة جمهورة تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن السياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقام طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجيكستان. وطاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية طاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب طاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية وتعزيز تقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل الحمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عامي 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاعة أوز التاجيك الآن نقدم لكم برنامجا بعنوان اليوم الدولي لحماية حقوق الطفل.

0: إن حق الطفل في التعليم يعد من أهم الحقوق الأساسية التي تكفل له مستقبلا أفضل. فالمدرسة ليس مكانا للتلقي المعرفة فحسب، بل هي فضاء للتنمية الشخصية واكتساب القيم الإنسانية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية. ولهذا السبب تستثمر الدولة في تطوير المناهج التعليمية وتحسين البنية التحتية لمدارس وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لجميع الأطفال. وإلى جانب التعليم تعتبر الرعاية الصحية عاملا أساسيا في حياة الطفل، فالحصول على خدمات صحية والتغذية السليمة يساهم في نمو الأطفال بشكل صحي ويقيهم من الأمراض. وتبذل حكومة والمنظمات الدولية جهودا كبيرة لضمان الحصول الأطفال على اللقاحات والخدمات الطبية اللازمة. كما يواجه الأطفال في العديد من المناطق العالم تحديات مختلفة مثل فقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، وتؤثر هذه التحديات بشكل مباشر على حياتهم ومستقبلهم، مما يتطلب تعاونا دوليا لحماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم. ويعد تمكين الأطفال وتشجيعهم على مشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية من الوسائل المهمة لبناء الجيل واعي ومبدع، فهذه الأنشطة تساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. كما قال سهيل قدري،
1: نظر دوستي خوشبختانه بس رامدي است كي در ادامه اقدام هاي نجيبانه پیشوای معظم ملت و سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت ریاست پیشوای معظم ملت برگزار گردید، برنامه حفظ حقوق کودک برای سالهای 2026-2030 قبول گردید که این یک اقدام بسیار خوب و نجیب در این سمت به حساب می رود و اطمینان داریم که با قبول این برنامه و عملی سازی مقررات قانونگذاری وضعی تامینی حقوق آزادی های کودک و منفیت های بهترین کودک به سطحی نسبتا نو برداشته می شود، باز هم بهتر کرده می شود و در این زمینه تمامی شرایط های معین وجود دارند. در این زمینه باید که اهل جامعه، مقامات دولتی، پدر و مادران و دیگر نمایندگان قانونی کودک باید که تمامی چاره‌ها را اندیشند تا که برای کودکان یک محیط امن، محیط سازگار برای رشد فراهم آورده شود، حقوق آنها احترام کرده شود، حفظ کرده شود و تا که آنها توانند در یک جامعه سالم به وجود رسند.

ومن حقوق الطفل أن ينشأ في بيئة صحية وسلمية، وأن يحصل على سكن وغيره من الوسائل اللازمة لحياته ونموه. أنه في ظل السياسة الحكيمة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، تم إعداد برنامج حماية حقوق الطفل للسنوات 2026-2030، وتوفرت في هذه الإطار جميع الظروف والإمكانات اللازمة لتنفيذه. وفي هذا السياق ينبغي على أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والوالدين وسائر ممثلي المجتمع أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير البيئة الآمنة والملائمة لنمو الأطفال واحترام حقوقهم وحمايتها، حتى ينشأوا في بيئة سلمية ويسهموا في تقدم المجتمع والازدهار.

وفي تاجيكستان تنظم في هذه المناسبة فعاليات متنوعة تشمل مهرجانات الثقافية والمسابقات الفنية والرياضية وبرامج الترفيهية والتعليمية، وتهدف هذه الأنشطة إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال والتأكيد على أهمية رعايتهم. إن الأسرة تبقى الركيزة الأساسية في تنشئة الأطفال وتوجيههم نحو القيم الإيجابية، فالحب والرعاية والاهتمام الذي يتلقاه الطفل داخل أسرته ينعكس على شخصيته وسلوكه في المستقبل. وفي هذا المناسبة نجدد التأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة، كما نعبر عن تقديرنا لكل من يعمل من أجل إسعاد الأطفال ورعايتهم. وختاما، يمثل يوم الطفل الدولي فرصة للتذكير بأن المستقبل الأوطان يبدأ من أطفالها، وكلما وفرنا لهم فرصا أفضل للتعليم والنمو والإبداع ساهمنا في بناء مجتمع أكثر ازدهارا واستقرارا. كل عام والأطفال تاجيكستان والعالم بخير.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرا.

تميزت رابعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالدٍ.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا: إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

0: مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.
1: تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наи Буху Раджнитик Прокреаон Пар Вишешгя Чарча Ораджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе استجی پرس نیوالو ہماری پرسارن ختم جتا یک اگر اپ کو اچھا لگا تو ہماری خوشی ہے یاد لکی اپ کے ساتھ ہوں اس پروگرام کے ڈائریکٹر شویران یوزوا اور ہمارے پروڈیوسر عزیز و دولت کل تک شوبھا کم نے چاہتے ہیں ریڈیو اوزی تو ایک دوسرے پرسارن جا رہی ہے نمسکار
2: على موجة إذاعة أواز التاجيك تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سعيدا وسادة إلى نشر إخبارية من صوت التاجيك الدولية وهذه عناوينها. فعاليات مخصص ليوم العالمي للطفل في وزارة الخارجية. تم مناقشة تعاون تاجيكستان مع شركاء تنمية في مجال إمدادات المياه في الصرف الصحي في دوشنبه. يتوسع تعاون بين البنك الوطني لتاجيكستان وصندوق النقد الدولي. تم إنشاء ركن تاجيكستان في مهرجانات الدولي أبواب مفتوحة 2026 في اليابان. أهم التنمية والبناء. وصل عدد المؤسسات الصناعية في استراوشان إلى 700. مستمع العزيزان تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في أول من يونيو 2020 أقيمت فعاليات خاصة بعنوان يوم في دور قائد في وزارة خارجية جمهورية تاجيكستان احتفاء بيوم الدولي لحماية الطفل. وخلال فعاليات قام طلاب مدرسة الدولية في دوشنبه والطلاب في مؤسسات تعليمية الأخرى في دوشنبه بتمثيل أدوات وزير خارجية ونائب الأول ونوابح ورؤساء وحدات هيكلية في وزارات وطلعوا عن كسب على أنشطة يومية للهيئات الدبلوماسية. وهدف فعاليات إلى تعريف الطلاب بأنشطة وزارة خارجية وسلك الدبلوماسي وتنمية اهتمام الشباب بالعلاقات الدولية. وفي ختام الفعالية منح وزارة خارجية والمشاركين شهادات تقدير. نفذت تاجيكستان اصلاحا واسعا نطاقا في قطاع المياه على مستوى الوطني حيث اعتمد الاستراتيجية الوطنية للمياه لجمهورية تاجيكستان حتى عام 2040 برنامج حكومية لإمدادات المياه والشرب والصرف الصحي لفترة 2025 إلى 2029 وقد أعلن عن ذلك خلال الاجتماع عقد في دوشنبه بين وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية تاجيكستان دالير جمعة ورئيس وفد إقليمية للاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر وهلال الأحمر في آسيا الوسطى. أعلنت وزارة الطاقة والموارد المائية في جمهورية تاجيكستان عن اجتماع نواب قضايا تعاون إنسانية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتطوير القطاع إمدادات المياه والصرف الصحي. وقالت الجمعة إن جمهورية تاجيكستان تولي أهمية خاصة لقضايا المياه على مستويات العالمية والإقليمية الوطنية. وأشار طرفان إلى أن قضايا المياه لا تقتصر على جوانب البيئية والبنية التحتية فحسب، بل تؤدي أيضا ذات أهمية بلغة لتنمية المستدامة والصحة العامة والأمن الغذائية والاستقرار الاجتماعي والقضايا في مخصصات الإنسانية. ففي هذا السياق خطيئة أنشطت اتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر وهلال أحمر في تحسين صرف وحصول على المياه والشرب العامة لا سيما في المناطق الدائمة والجبلية بتقدير كبير. يعد استخدام المؤشرات الحديثة لتقديم مخاطر وسيطرة عليها ذات الأهمية باللغة لرفع كفاءة النظام مصرفي وزمان استقرار المالية والقائمة من عوامل سلبية للمخاطر المحتمل، وستساهم توصيل خبرات الصندوق النقدي الدولي في تعزيز استقرار المالية وتحسين النظام. إدارة المخاطرة الحديثة في بنك الوطنية التاجيكية، وقد صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة البنكية الوطنية التاجيكي فردوس طالبزادة خلال الاجتماع عقد في دوشنبه مع خبراء صندوق النقدية الدولية برئاسة سانجيف ماتو. أعرب رئيس فريق خبراء في صندوق النقدية الدولي سانجيف ماسا عن استعداده لتوسيع تعاون تبادل المنفعة في مجال تحليل وإدارة المخاطرة بما في ذلك مخاطر تشغيلية وأنظمة المتماثلة ومخاطر المراسلات والأمن السيبراني وتكنولوجيات المعلومات وقطاعات الأخرى ذات الصلة. بدعم من سفارة جمهورية تاجيكستان في اليابان، نظم ركن خاص بتاجيكستان في مهرجانات الأبواب مفتوحة 2026 دولي. حضر مهرجانات موظفون حكوميون يدرسون في جامعة دولية اليابانية ضمن برنامج من تنمية الموارد البشرية أرض ركن تاجيكستان تاريخية وثقافية العريقة لتاجيك، بالإضافة إلى فرص السياحية والترفيهية والاستثمارات والطاقة والموارد المائية والأنهار الجليدية في البلاد، وذلك من خلال العرض للحرف اليدوية الشعبية بما في ذلك تطريز ونقوش والأزياء الوطنية مثل أطلس والأدراس وشكان. في مدينة سرافشان بلغت حجم إنتاج صناعية في أشهر الأربعة أولى من هذا العام 558 مليون صومني، ووصل عدد مؤسسات الصناعية إلى 107 في المدينة. وبدعم من حكومة جمهورية تاجيكستان والهيئية التنفيذية للسلطات الدولية في منطقة السوق، تتوسع أنشطة شركة سيمي ستاندارد ذات المسؤولية المحدودة، وفي إطار هذا المشروع يجري إنشاء خطط إنتاج جديدة، وتتزايد قائمة منتجات الشركة ينتج هذا المصنع أنواعا مختلفة من أسلاب البناء ومسامير بأحجام متنوع وأسلوك لاف وغيرها من المنتجات الضرورية للصناعة. ولتحقيق ذلك تم استرار معدات وأجري حيث من جمهورية الصينية الشعبية. من المخصص أن تصل طاقة الإنتاجات للشركة إلى طن واحد من المنتجات النهائية يوميا، وبعد بدأ تشغيل سيتم توفير وظائف دائما بروتا مجزيا لما يصل إلى 20 من سكان المنطقة. مستمعي أعزائي، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة. الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية خاراتاغ مقاطعة الرغار سابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء، كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 ثمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر، منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جانجا مكن، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا، مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد، وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، نقاد تقييمات الراعية، وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامتي على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا، فقد عمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة ثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابة القصر المنحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده تورسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل، فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه قاراتاغ، سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي. العزام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو ميرزا تورسونزادة. ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق. كان عصا ملا طويلا جدا، وحيث ما جلست كان تصل إلى رأسي، قال ميرزا تورسونزادة لاحقا من مدرسته الأولى. لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم متعلم. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل طلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا تورسونزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينيناباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينيناباد لموسيقي ودراما، وسرعان ما أرد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللاعب الدوري الرئيس للممثل الشابة جميلة صباحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد،
قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة أروس من مسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد، أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين. جوائز والقاب ميرزا تورسونزادة بطل العمل الاشتراكي، أربع أوامر للين، وسام ثورة الأكتوبر، ثلاث أوامر للراية، الحمران للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والميسوديس. من درجة ثانية الشاعر الشعبي في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة النحر الدولي، جائزة لينين عن قصائد الحسن أرابكاش وصوت آسيا، جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية. كان الناس يسرون في الغرب، الدبابي تارة شاندري، الحديقة المعلقة في بومباي، في ذاكرة البشرية، جائزة لينين، كمسامول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية، بطل تاجيكستان. بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار، الآن مدينة تورسونزادة، إحدى مناطق الطبيعية الجمهورية منطقة تورسونزادة. تكريما لكتابة الولمع التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبه، حيث كان تمثال نصف للشاعر. في عام 1980 تم بناء زريح قبر لميرزا تورسونزادة في متنزه لوجاب في دوشنبه. في عام 1981 في دوشنبه بمبادرة من أسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري الأدبي متحف ميرزا تورسونزادة. استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي، زار الهند، هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم. صدم ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم، حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى، الشاعر الشاب من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف؟ ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع، امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل، أعطوني جائزة. حصلت جائزة في موسكو عام 1948. أما بالنسبة للولاء لذات الفبالستين لميرزا تورسونزادة، كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60، أرد عليه رئاسة الجامعة، الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا، اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا. ملاحظة مؤلف: لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة، خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت، لكن ميرزا تورسونزادة لم

لكن تم نقل ميزة تورسونزادا إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي. لا تعتبر عملية الزرعين الكلي عملية معقدة للغاية، ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر. جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبي من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل. بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزادة، ودفن الشاعر تورسونزادة في قرية اللوتشاب في دوشنبي. مستمعينا الكرام، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة.

أهلا وسهلا للمستمعين الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامج حوار اليوم على إذاعة صوت الطاجيك. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبة للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة تزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة لأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة وأهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بالثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج المتوازن والشامل الموجه نحو تحقيق النتائج. ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافته طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. وفي هذا الصدد قال أتويوف محمد الشوط، عالم البيئية والأساتذ المشارك في أكاديمية الإدارة العامة التابعة للرئيسة جمهورية طاجيكستان والخبير في الشؤون البيئية. يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال 50 عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشور الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التعديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزاد الطلب العالمي على مياه الشور بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه، قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو، بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوسيع الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة
إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والقضاء، كما قال محدثنا في هذا الصدد. في الواقع تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضية المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى ركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف، الفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن. ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الحشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التعذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أيضا التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه، جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها. التسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة في بلادنا. تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل والتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الفاتناسي. تخطي طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة، وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساساً متيناً لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك، ما زلنا نواجه عقبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه، كما قال محدثنا. في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ. وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال، بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغيير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية. تتمتع أرض طاجكستان بجمال طبيعي فريد، وينابيعها العلاجية جزء من ثروتها التي لا تقدر بالثمن. يوجد في طاجكستان 2000 ينبوع مياه المعدنية الشافية، منها 71 ينبوع ماء ساخن و43 ينبوع ماء بارد. وفقا للعلماء يتم تقسيم الينابيع إلى 4 مجموعات: ينابيع باردة بدرجة حرارة 2000 درجة مئوية، والثاني ينابيع معتدلة بدرجة حرارة من 20 إلى 370 درجة مئوية، والثالث الينابيع الساخنة مع درجة حرارة من 37 إلى 420 درجة مئوية، والرابع غليان الينابيع بدرجة حرارة أعلى من 400 إلى 20 درجة مئوية. وتجر الإشارة إلى أن ينابيع الشفاء لا تساهم فقط في صحة سكان الجمهورية، ولكن استخدامها كمناطق سياحية مفيد ومربح للغاية. لهذا السبب فإن تنظيم وتطوير صناعة السياحة وإنشاء مصاحات والمرافق الصحية في جمهوريتنا لهما أهمية اقتصادية والطبية واجتماعية في المقام الأول. أشهر ينابيع العلاجية في طاجكستان هي خوجا أوبيغارم، ياوروز، أوبيغارم، شوهانباري، غارمچشمه، هواتاغ، زمرد، بيبي فاطمه زهرا، اوج، يمچون و زونگ، وهي مفيدة جدا لاستعادة صحة الإنسان. لذلك من الضروري بالنسبة لنا الاستفادة الفعالة من هذه الينابيع، وأصبح العلاج بالمياه الشافية تقليدا قديما لنا. من ناحية سيؤدي ذلك إلى تطوير السياحة الداخلية، ومن ناحية أخرى سيذهب السكان إلى ينابيع علاجية ويسافرون إلى مناطق مختلفة من البلاد للعلاج، وسيعترفون على سكان المحليين الآخرين أكثر. يقع أحد ينابيع علاجية في طاجكستان في منتجع خوجا أوبيغارم على ارتفاع 1860 إلى 1900 مترا فوق مستوى سطح البحر. تصل درجة حرارة مياه نبع خوجا أوبيغارم إلى 98 درجة. تبلغ مساحة المنطقة التي تخرج منها مياه المعدنية المشعة الساخنة 4.5 هكتار، وتتدفق المياه الينابيع من 20 نقطة. ينبعث البخار الساخن من الينابيع ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، والتي تحتوي من بين العناصر الكيميائية الأخرى. يعتبر ينبع خوجا أوبيغارم فريدا من نوعه اليوم بعد أن جف ربيعه الممثل في فرنسا. وفقا للبيانات المتاحة يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض النساء والكلية والجهاز الهضمي وأمراض أخرى في هذا المنتجع. إلى جانب ينابيع الشفاء المعروفة، هناك عدة ينابيع في بلدنا لم يتم تحويلها بعد إلى منتجعات صحية. طاجكستان بلد جبلي، وتقع بعض الينابيع العلاجية في مناطق الجبلية الصعبة. بغض النظر عن هذا، يأتي بعض السكان إلى مثل هذه الأمكان للعلاج، لكن المرضى لا تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى مثل هذه الأمكان. ومن الينابيع الشفاعية نبع خوجا حسن الذي يقع في الجزء الغربي من سلسلة الجبال حصار، ولمائه الساخن خصائص علاجية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يساهم الاستخدام الفعال للينابيع العلاجية في صحة المجتمع ويصبح أحد أكثر الصناعات ربحية في البلاد. لتنفيذ السياحة العلاجية من الضروري تهيئة الظروف وتدريب المتخصصين وجذب السياح الأجانب. إن إعلان عام 2018 سنة لتنمية السياحية وحرف الشعبية ليس عبثا، فهو يعكس التدابير في الوقت المناسب والاهتمام الخاص من قبل حكومة الجمهورية لتحقيق هذه الأهداف. يوجد النبع الصاف اسمه الشيخ مظفر في قرية موهناو بمدينة ترسونزودا. ماء هذا النبع يأتي من شجرة التين، فهو حار في الشتاء وبارد في الصيف. وفقا للسكان المحليين فإن مياه الينابع لها تأثير جيد على الأمراض الداخلية. الأطفال الذين يعانون من الديدان المعوية وتظهر على وجوههم بقع بيضاء وكأنهم يشوفون بشرب الماء. يوجد في بلدنا الذي يسمى طاجكستان الكثير من المياه العلاجية، والتي تحتوي على مياه طبيعية ساخنة والباردة. كل عام يأتي آلاف من السائحين لاستراحة في هذا الأمكان. إن طاجكستان بلد مزدهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الشاهقة وبحيراته الملونة. تقع العديد من المياه العلاجية لطاجكستان في جبال العالية، كل منها ذو فائدة كبيرة للبشرية. هذه المياه الساخنة والباردة خلقها الله للبشر حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم والعناية بصحتهم بهذه الطريق حتى لا يصادف الثعابين. يوجد في طاجكستان أكثر من 2000 ينبوع من المياه المعدنية، وتركيب الكيميائي ودرجة حرارة كل منها مختلفة ولها أهمية علاجية خاصة، وأهمها أكتغان في منطقة وحدات، وبخمير وبختيار في بامير الشرقية، وبرشار في شغنان، وغارموبا في منطقة فيزوبوت، ودوسيروز وغارچشما في منطقة وانج، والمياه البيضاء في منطقة الرشت، وشفاء المياه في منطقة إسفرة. توجد مياه خجابيغرم في منطقة ورزوب وحواتوف. تتميز طبيعة طاجكستان بتنوع ووجود الجبال والسفوح بعدة الطرق، وتوفر ظروفا مواتية للنمو النباتات الطبية. كمية كبيرة من المياه العلاجية التي تنبع من سفوح التلال بشكل طبيعي واصطناعي لها خصائص علاجية بسبب ثراء طبقات التربة في بلاد، ويعتبر عديد منها النادر في العالم. الآن في طاجكستان تم تنظيم طرق السياحة إلى جميع المناطق تقريبا مع السياحة والموارد العلاجية والشفائية، بما في ذلك المياه المعدنية والشفائية والأنهار الجليدة والأنهار والبحيرات الصافية. ويتم استخدام الفرص المتاحة في هذه المناطق على نطاق واسع والفعال. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية.
1: Ozi Tajik is on the wave. Radio Ozi Tajik broadcasts its programs with 8 languages: Tajik, Uzbek, Persian, Dari, Russian, English, Hindi, and Arabic every day. News of Tajikistan, area, and world play main role in it. You can find our programs on Wave 105.5 FM in Dushanbe in area on a short waves on 41 meter frequency equal to 7245.
2: Hello dear listeners, welcome to the English broadcast from Ozi Tajik. Our broadcast lasts for an hour, and here are the informational part of our program. We are going to present you local news. Tajikistan and developing partners discuss cooperation in water supply and sanitation. Tajikistan showcased at the International Open Doors Festival 2026 in Japan. Grand event held in Shahrituz to mark International Children's Day. International Avicenna Medical Prize marks new stage in promoting Tajik contributions to global science. Tajikistan is implementing large-scale reforms in the water sector, including the adoption of the National Water Strategy of the Republic of Tajikistan until 2014, a state program for drinking water supply and sanitation for 2025-2029. This was highlighted during a meeting between the Minister of Energy and Water Resources of Tajikistan, Dalir Juma, and ahead of the regional representation of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in Central Asia, Sival Güzelkilinç, in Dushanbe. The Paris discussed humanitarian cooperation, strengthening community resilience, and the development of water supply and sanitation services. Minister Dalir Juma emphasized that Tajikistan attracts special importance to water-related issues at the global, regional, and national levels, considering water a key factor for sustainable development and public well-being. Both sides noted the water issues extend beyond environmental and infrastructure concerns and are crucial for public health, food security, social stability, and the prevention of humanitarian to run risk. In this regard, the activities of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies aim at improving access to safe drinking water, particularly in remote and mountainous areas, were highly appreciated. With the support of the Embassy of the Republic of Tajikistan in Japan, a special Tajikistan pavilion was organized at the International Open Doors Festival 2026. The event provided an opportunity to present the country's rich cultural heritage and development potential to an international audience. According to the Embassy of Tajikistan in Japan, civil servants studying at the International University of Japan under the Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship program participated in a festival and represented the country. The Tajikistan pavilion featured displays of traditional handicrafts, including embroidery and wood carving, as well as national costumes such as atlas, andras, and chakan. Visitors were introduced to the ancient history and culture of the Tajik people, along with the country's tourism and recreational opportunities, investment potential, energy sector, water resources, and glaciers. A grand event dedicated to International Children's Day was held in Shahrituz district of Khatlon province. The celebration brought together local officials, children, and community representatives to highlight the importance of protecting children's rights and promoting their well-being. During the event, the Human Rights Commissioner of the Republic of Tajikistan, Umed Bobozuda, stated that International Children's Day is dedicated to safeguarding the rights and interests of children and creating living conditions for them. He stressed that every child has the right to grow up in a safe, peaceful, and loving environment and to fully realize their potential. Caring for children means caring for the future of the nation, he said, calling for continued efforts to ensure the protection and development of every child in Tajikistan. The President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emil Rahman, has established the International Avicenna Prize in Medicine through a decree signed on May 23, 2026. The initiative recognized the outstanding achievements of the great scholar and physician Abu Ali ibn Sina and is regarded as a significant tribute to his contribution to medicine and advancement of scientific knowledge worldwide. The new prize and international fund are expected to promote the rich scientific heritage of Avicenna while encouraging medical research, innovation, and international scientific cooperation. Experts note that the award comes at a time when the world faces major challenges including climate change, public health threats, infectious and non-communicable diseases and other issues affecting sustainable development and human well-being. The establishment of the International Avicenna Prize reflects Tajikistan's commitment to science, healthcare, and the preservation of its intellectual heritage while strengthening global cooperation in medical research and innovation. Dear listeners, these were the latest news from Overseas Tajik. Now present your song, listen and enjoy it.

شاعر متفكر في وسط طريق مواطن سيدنا نسفي مختار شاعر نسري وابدع ويكتب في نسر هجرة توفيق حسن وأثبت استطاعته الزمنية الأدبية في هذه الحقبة.